حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
2: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
3: insurancemarket.ae. اسمعنا بس، راديو الرابعة.
4: اقضوا عطلات نهاية الأسبوع بمشاهدة مجموعة متنوعة من كلاسيكيات الأفلام العربية والعالمية ضمن نادي سينما الأحد. يستمر البرنامج حتى 30 أغسطس في رواق الفوتوغراف بالشارقة. للمزيد زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. هل تعرفون طفلاً يستحق الفوز بمنحة دراسية؟ شومارت بسنتر بوينت بيقدم منحة دراسية بقيمة 15,000 درهم. ابقوا على أثير راديو الرابعة لتعرفوا التفاصيل.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الأنصار للصرافة، اختيارك الأول.
1: خلوا دايما اختياركم الأول. عم نحكي أكيد عن الأنصار للصرافة اللي دايما عاملكم حملات ولا أحلى من هيك، وهلأ كمان تزامنا مع عرض سبايدر مان براند نيو داي فيكم تربحوا جهاز بلاي ستيشن 5 مع باقة سبايدر مان المميزة. كل عليكم تعملوه هو إرسال أموالكم عبر تطبيق الأنصار للصرافة.
2: عبر
1: تطبيق الأنصار للصرافة. أنا قلت حاجة غلط.
2: تطبيق فكان لازم وقت
1: أنا سمعت. فهو إرسال أموال عبر تطبيق الأنصار للصرافة حتى 28 أغسطس. تطبق الشروط.
3: فكر فيها.
2: بفكر فيها بقالي شوي. فقلت لا it's time.
1: شو هادين سبع دقايق.
2: بفكر فيها مع بعض. كنت عايز تبوظ لي أي حاجة وهبي.
1: شوي يعني أيام يعني.
2: أنت عارف أنا عمري ما هيجي أخد رأيك في حاجة.
1: فترة يعني.
2: بدي أخلقك كمان. بدي أخلقك.
1: هو ضيق. أنا تخنان. شو؟
2: اسمعني.
1: تفضل.
2: اسكت لحد ما أخلص. بفكر فيها بقالي فترة.

0: حالة الطقس حول العالم تأتيكم برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة في إمارة الشارقة دلوقتي 37 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فيها 35%.
0: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
2: ترندينج على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: انت متسرع شويه؟ متسرع شويه النهارده؟
3: لا خالص، ليه؟
1: بجد والله
3: بالعكس،
1: ماشي،
3: ده وقته.
1: حاضر،
3: ده وقت الترندنج يا جماعه الخير. وخلينا، شفت فيديو، شفت اللي بعتي لي اياه بصراحه احمد سعد؟ اسمعوا شويه عن البوم احمد سعد، البوم الالكترو اللي عم تسمعوه من امبارح على راديو الرابعه. اسمعوا،
4: عامل البوم اعجاز، احلى البوم على كوكب الارض على الاطلاق. والله مش عشان انا قاعد، انا لما بقول كده في حق نفسي وعارف انا بقول ايه، جامد قوي.
3: مش انا لا شو، مش عشان انا قاعد
1: قوي، دي لازم تشوفوها.
3: والله لازم نكون مثل احمد سعد هيك، نحفز نفسنا نقول كلام حلو لحالنا يعني.
1: والله مش نرجسيه، انا يعني بشجعها جدا.
3: والله مش نرجسيه شريره يعني،
1: النوع ده من النرجسيه يعني انا بشجعه جدا بصراحه.
2: ترند.
1: طيب، الفنان رامي عياش، معرفش هو اللي نزلها ولا ناس تانية اللي نزلتها، بس من كواليس تصوير فيديو كليب عذبيني. في حركات كان بيحاول يعملها بس وقع وهو بيعملها، حاجة لما خفيفة
3: بس
1: والله العظيم.
3: عملت شي يعني؟
1: عبدالله عمرو دياب
3: ناله،
1: بدأ ينتشر فنيا، وبدأ كمان مش بس يظهر مع والده في الاغنيات زي ما كان عامل مع اغنيه في الالبوم اللي فات، لا بدا يعمل اعلانات.
3: اوف،
1: فهل هيكون ماشي على نفس خطى الهضبه ولا مش هيكمل؟
3: ولا مره شايفه، انا مش اخد بالي من شكله.
1: ببعت لك شكله دلوقتي.
3: مش بقى بيو،
1: بيشبه بيو على نسخه مصروف عليها اكتر.
3: كيف يعني؟ ما فيش فاهم
1: يعني. يعني عمرو دياب كلنا عارفين ان في بدايات عمرو دياب كان شقيان شويه، فباين عليه التعب الارهاق.
3: هذا مولود اصلا
1: يعني، عمرو دياب صغر لما كبر.
3: صح، ايه مظبوط،
1: ده مولود صغير.
3: شفتي له صور اللي عمل ده لما كان كبير
1: يعني؟
3: لما كان كبير من زمان.
1: شفتها.
2: ترند.
3: طيب، القهوه عم تغلى، بس سألت لك اما غليت القهوه، مش يعني غليت على النار، غليت القهوه حرفيا، غليت القهوه. قال سوق القهوه عم بيسجل ارتفاع وعم بيسجل أسعار قياسية بالعالم. القهوة تشتعل عالميا وتسجل قفزة جديدة في الأسعار مع ارتفاع الطلب العالمي على القهوة. فشوف كنت عامله يعني، ما بعرف إذا بنلاقي بديل للقهوة قريبا، ما بعرف، ما بعتقدش توصل لهون. بس
2: ترند.
1: ومستمر ترند استقبال الجمهور التركي لمحمد صلاح في الخطوة الجديدة اللي عملها في بانضمامه لنادي طرابزون.
3: 100% النادي التركي اللي ما شاء الله صار حديث. شوف التأثير، هيدا تأثير شخص مثل محمد صلاح، هيدا بينقال عنه مؤثر. فعلا انفلونسر يعني، راح على نادي تركي تقريبا برات تركيا، مش كتير نحن بنعرفه أو سمعانين فيه يعني، حتى اللي بيتابعوا كرة قدم كتير. أوكي، أنا مثلا بعرف فنربخشي التركي، بعرف جالاتا ساراي، يعني بعرف نوادي تركية. طرابزون ما كنتش بعرف، كنت بعرف المدينة أو المنطقة أو كذا، ما بعرف النادي. فهلأ كل الناس صارت تعرف نادي طرابزون. ليش؟ لأنه صح، محمد صلاح وقع معه.
0: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
5: insurancemarket.ae.
2: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: وأكيد قابلتك فيديوهات من فرح ابنة الفنان محمود حميدة وهو بيرقص مع بنته، كم اللذاذة اللي محمود حميدة فيها مش طبيعية.
3: ما قابلتنيش بس أوكي عليك. أنا بحب محمود حميدة،
1: والله العظيم بعتها لك. افتح موبايلك بقى،
3: ماشي،
1: طلع لتو أكسألهم ليه بقى، لأنه دلوقتي بيقولك إن بيتك مش مجرد مكان بتقعد فيه، بيتك لازم يكون الملاذ الآمن اللي بترجع له كل يوم بعد الشغل أو بترجع له بعد الخروج. أي؟ تدخل تلاقي نفسك مرتاح كده رايق، كل حاجة انت مختارها شبهك على ذوقك، بتنتمي ليك وتنتمي ليها، اما عن التخفيضات ولا اروع. عندهم تخفيضات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل ل 75%، والكلام ده في الفروع وكمان اونلاين على 2xlhome.com.
2: دبل بلاي على راديو الرابعة، اغنيتين من دون فواصل برعاية 2xlhome.
3: جديد لطيفة، انا بعجبني. حلو،

0: النبي ايه؟
1: ما تشاويش من عند الحوادايا.
0: ايه حصل ايه؟
1: بيشهد الوحكة يدو حكاية.
0: والنبي ايه؟